بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصر. بكي تلسبكتاتي لينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señ menen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nak bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk wiru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal bir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم منك من بين كل الله خسائر سير سين سنتير وتي خم خم ومن دفع سين بريو وتي خم خم ومن إني دبلق ما وتي خم خم ومن جرين سين واريو. Mu ñu réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrat waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci ref ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ni ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lul yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax muuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko
li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew xam-xam buy jaxase aw xeet xam-xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëmee ko ca lee kii jëmee ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talabi al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام يد الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نوي ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Gina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doomu adama rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak ka baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak bañ wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yonantu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko. Yonnati bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni Abdullah ibn Abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak lenn ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik. Yow ndaw li may waxal ye ndaw ni deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram. Yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew